خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: غني غني
1: توا الاربع متاع الصباح احلى من
2: بسم الله الرحمن الرحيم حميم

بل هم في شك يلعبون فارتدوا.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون

ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين

فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناه

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

هم ولا هم ينصرون إلا من رحم الله.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

ألف سنة. فاصبر صبرا جميلا

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل

ينظرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وصاحبته.

إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه

دينهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.

والذين يصدقون بيوم الدين.

عليهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون.

فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما

كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

بما جزاء بما كانوا يعملون. وصلنا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.

ويلك آمن. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق.

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس

بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا

ألا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم.

من تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به

لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما يستمعون

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي بخلقهن

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً.

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا

كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم

ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً.

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.

يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا

وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كان

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من

إلى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى

0: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا
1: توا الخمسة متاع الصباح أعلى مسافة.

0: فسرقت بحق.
1: وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سعد يجاهد ويقاتل، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جعل يحرذه ويقول له: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

0: كان رأسه بحجر ابنه الباكي فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.
1: مثل
2: عيش سباحك
3: إلا بالله العلي العظيم.

الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: حافظ
1: يا

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا من يمتع السباح على مثل
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: يا بنيت عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
4: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
3: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
4: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
3: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
4: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
3: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
4: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
3: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
4: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
5: إسباس وهيبة رمبا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
3: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح السكينة في القلوب والسعادة في البيوت والصحة في الأبدان والبركة في الأرزاق. اللهم أنر بصائرنا وعافينا في أبداننا، اللهم في كل خطوة نخطوها تيسيرا، واجعل نصيبا فيه لنا فيه كل خير، وأسعد قلوبنا ومنحنا نصيبا من الراحة. صباح جميل يبدأ بذكر الله، واللهم اجعل هذا اليوم حافلا بالصحة والسعادة. اليوم الخميس 18 جوان 2026، الموافق لثلاثة محرم 1448 هجري. صباحات تتجدد معكم ودائما بروح جديدة، روح تفاؤلية، روح الأمل وروح النشاط والحماس. دخلنا لكم بالأمل والتفاؤل، صباحكم أمل وتفاؤل. صباح الخيرات للسادة المستمعين، وصباح الرقة والدلال لكل مستمع ومستمعة يسمعوا فينا 105.5 ذبذباتنا باش تكونوا معنا، MFM بلس صفحتنا الرسمية للتواصل معنا. صباح الخيرات للسادة المستمعين، وصباح الإشراقة ليكم يا رب العالمين. إن شاء الله نهار جديد وبداية جديدة ويوم جديد نفتح فيه كل الأبواب، ونقول يا رب العالمين إن شاء الله يا ربي تكتب لنا في كل خطوة سلامة. الخميس موعد يتجدد معكم أكيد ككل يوم من الاثنين للجمعة بالنسبة لماتينال نوضو بدل المود، لكن يبقى الخميس كيف هو، احنا كيف نحبوا نبعدوا حويجة هكا علينا، ولا نبعدوا عين، ولا نفرحوا بحويجة، نقولوا خمسة وخميس. اليوم خمسة وخميس معانا في الاستوديو الحقيقة وسعيدة وياسر فرحانة بطلتها اللي الحقيقة نتوحشوها برشا. بيرسونيلمون لقاها كان خميس وجمعة، لكن هي موجودة الحقيقة. ريم قارمة، صباح الأنوار وصباح الإشراقة.
1: جميل، واليوم باش نقول لك صباح لقية ولبنينة، ومعانا حاجة تقليدية يا إما بسيسة يا إما طيرة بنينة تبدأ.
0: بار إكزامبل اليوم صبحت علينا ريم قارمة بقهيوة يا بسيسة، قلت لكم كيما معناها الماكلة الزمنية اللي بكلها راهي منافعة، يا فطيرة، فطيرة مقلية. أما ميسالش والله الفطيرة عندها قوة يا ري، وهي الفطيرة الحقيقة مستحبة في الشتاء، وحتى في الصيف كعيبة بعد قديش محليها، وتولي العشية ما عادش الصباح
1: مفاجأة تجي محليها
0: الحقيقة. ما هي كريم كيف يجيب لها حد فطيرة وتبدأ شهيتها تجي محليها. اليوم يقول لي فطرت فطيرة اليوم، صحة وبشفي، وني حسيت بيك، صحة فطيرتك يا لالا مش قهوتك، وصحة قهوتك زيدة. انتي حطتنا المكارون اليوم مع القهوة، حويجة خديت التراديشنال وحطتنا الحويجة الجديدة. صباح الخيرات وصحة قهوتكم كيما قالت لكم رمروم يا ربي، وان شاء الله يكون نهير مزيان وصبحية عسل عليكم الناس الكل. باش تكون بحذنا حاضرة، واليوم عنا ريتك يبدأ خميس وخمسة وخميس وتبدأ إشراق وتبدأ التفاؤل وتبدأ أمل. الحقيقة يوم الخميس مدامو سبيسيال، مدام اليوم باش تكون حاضرة بحذنا هلا شتمن، وباش تدلل للسادة المستمعين كالعادة باش يظهر لي باش نتعودوا بهلا ونقولوا هلا شتمن. سي كادو بقيمة 100 دينار، 100 دينار باك مميزة حضرتها. تحب تشارك ريما؟ شارك في ذا أخرى نيلا ما نبدلوش لما فاهمه. تنعملوا اسمعني، نعملوا مسابقه للمستمعين ومسابقه للمخرجين، باش انت تشارك مع المخرجين بهيشي هاك. وكان تعمل لنا لايف مميز وتدللنا في اللايف هلا شتنا، تو نعملوا لك كادو. اش قولك؟
1: اوكي اوكي،
0: نعرفك اني لما حال ما تاخوش الرشوه، ما نعرفك تخدم خدمه بضمير. صباح الأنوار والخيرات والمسابقات والدلال. 100 دينار باك مميزة من إهداء بارا فارماسي بارادايز، تكون حاضرة بحذنا ومنورتنا هيلا شتمن، ونحكي أكثر تفاصيل. وأكيد راهي هيلا وين تبدأ بحذنا باش تعطينا أستيوس اليوم، موضوعنا نكتشفوه بعد شوية كي تكون حاضرة بحذنا. كذلك عودة المهرجان بريك المهدية والنجاح الكبير اللي حقه مهرجان المهدية، وبالمناسبة هذه هما زوز تحايا ميلاندا شليفة.

0: ماديسنين القائمين على مهرجان بريك المهدية، وكذلك سيدة الخلادي وفاضل السقا القائمين على الحقيقة محفل تونس اللي عمل لنا بوليميك كبيرة، والحقيقة 24 ولاية كانوا في ضيافة المهدية، وتعدى نهار لحد يوم تاريخي ويوم الحقيقة سيشهد التاريخ عن نهار اللي تعدى يري من 9 متاع الصباح للتسعة متاع الليل، وضيوفنا موجودين وكان حياة والبلاد الكل. صدقوني يوم تعدى تاري حتى اللي باش يعرس ويعمل حاجة كبيرة ما يتعدلوش كيما هكا. وي تعدى مهرجان كبير ومهرجان مميز بالنسبة لمحفل تونس وخرجة سيدي جابر. يكونوا منورين الحقيقة اليوم ميلاندا شليفة وسي حماد سنين وكذلك سي محمد علي حمزة باش يكون حاضر بحذانا، ونرجعوا على مهرجان البريك وباش نحكيوا برشا حديث اليوم. اقعدوا استناونا، اكيد تفاصيل كثيره اليوم زاد كذلك تكتشفوها بعد شويه. هدي العبد السلام، اللهم نعيم طاعتك ولذة مناجاتك وبرد اليقين وقبول الدعوات، امين يا رب العالمين. شكرا يا هدوله، ميرسي على التحيه المزيانه، وان شاء الله نهارك مزيان عسل، وتحية كبيرة يا هديل، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. علل الإسكندراني صباح الفل والياسمين، شكرا سي عليلة. هديل النجمي من قصر السيف اطل علينا، شكرا يا عسلة يا مزيانة. صباح الخير على كامل فريق الإذاعة، وصباح الورد على كل المستمعين، وربي يجعل نهاركم مليان فرحة وصحة وراحة بال، ويحقق الكل واحد أماني. شكرا على البرنامج الجميل اللي رافقنا كل صباح، وتحياتي لكم. شكرا يا هدولة يا مزيانة، وربي يعطيك ما تتمنى. كذلك سيميا بن علي طلع علينا وطلتك مزيانة، محل الفوشيا اللي لبستها يا سيميا مزيانة برشا، تقول لنا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وربي يرزقنا وإياكم شفاعته ومرافقته في الجنة، أمين يا رب العالمين. شكرا لك، إن شاء الله ربي ينجح اللي في الباك الكل، هدي للنجم، أمين يا رب العالمين. نذكروا اللي الإرساليات القصيرة تبدأ اليوم العشرة متاع الصباح إن شاء الله، تبدأ وتبعثوا لميساج، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله قريبا جدا. حاسة اللي احنا نلحقوا على الباك يا ريم، مادام يرسلوا معناها قريبة سيئة نهيرين ثلاثة سيئة بإذن الله تكون النتائج، وربي نجحهم وربي يوفقهم يا رب العالمين. اسيف قيس ليمين اطلع علينا، صباح النور والسرور، صباح الأمل، صباح العمل، وإن شاء الله نهار جميل سعيد. شكرا يا دام اسيا وربي فضلك. محمد المسيني صباح الخير وصباح الفل والياسمين والورد لأحلى ناس وأحلى إذاعة وأحلى أخوات، وربي يعينكم وربي يوفقكم وربي يفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد ليام. يعطيك الصحة يا سي محمد، صباح الفل وتحية طيبة للي ريم سي علالة الإسكندراني، وصلت التحية سي علالة يعطيك الصحة. عادل الرجب صباح النور أخت قمرة، شكرا لك سي عادل، إن شاء الله نهارك مزيان، وإن شاء الله تكون دائما بخير وصحة. نجاح قعلول اطلع علينا، صباح الأنوار تقول صباح الفل ويوم جديد وموفق بإذن الله، وبرافو بالحق روعة، حضرت العشية تقول حضرت العشية اكزاكتمو، نهار مميز برشا يا نجاح، وتقول بالنجاح والتوفيق للجميع بإذن الله، كل ما يزيدوش في المهدية وكل ما يعمل حاجة في المهدية وكل ما يخلي بصمة في المهدية، الحقيقة احنا نشجعوه ومعاه، ودامت المهدية أحلى مهدية في الدنيا، نحبها برشا المهدية وجميلة جدا. بالمناسبة هذه احنا قادمين على موسم صيفي اللي بخاتيك مو بدي هو راهو، أما ما زالت المهدية تستقبل، ومرحبا بكل زوارها ومرحبا بكل من يحب يعدي بالحق كمديدة مزيانة، مهدية جميلة وناسها مزيانين وناسها ياسر كرماء ويفرحوا بالضيوف. رمروم أكيد بعد عاد الطلة المزيانة هذه، ودللتنا بالقهيوة والفطيرة، شد دللنا بغنية
1: تباعا شيرين جديد
0: شيرين، نسمعوا مع بعضنا وراجعين.

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم وأكيد ديما جديد وديما الحاجة المميزة. نسمعوا أول حاجة طقسنا ومن بعد نكملوا فقراتنا. سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تكون في انخفاض طفيف وتتراوح الدرجة القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:07 دقائق، الظهر نص نهار 27 دقيقة، العصر 4:12 دقيقة، بالنسبة للمغرب 7:43 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء 9:34 دقيقة. شروق الشمس 4:59 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:41 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس. مرسي بوكو على الصورة الجميلة يا ريم، ومهدية منورة مشرقة محليها التصويرة ياسر
2: بيك منورة المهدية.
1: أوه بياني منورة المهدية بالله ما فهم الكل. أحلى ناس، ناس المهدية الحقيقة، وندعوكم من ناس الكل اللي تسمعوا فينا باش تزوروها، مدينة جميلة رائعة.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم وابراجنا وحظوظنا توتويت. بالنسبة للحمل باش نبداو بالحمل كالعادة والله لا يقطع عنا عادة. بالنسبة للحمل الحقيقة حظوظ مميزة والفترة هذه لازم تكون واضح فيها شوية، يعني كلامك يكون واضح، قراراتك تكون واضحة، معاملاتك مع الزملاء كذلك، خاطر قادم على تغييرات. صحيح باش تجيك واحدة واحدة التغييرات، لكن كل حاجة فيها خير ليك يا حمل، كل تغيير يجيب معاه الخير، وان شاء الله يا ربي تكون دنيتك كلها منورة كيما برجك. ان شاء الله حس سعيد ليك يا حمل، وتغييرات لازم تكون في تأهب واستعداد كامل باش تستقبل عاد الفلاسات وتستقبل الطاقة الإيجابية. الثور فرص مرتبطة بالاستقرار، وكي نقول استقرار فما خدمة مزيانة وفما عمل مميز وفما نجاح زادة انت مواصل عليه وبكل ثبات زادة. الاستقرار هذية يحسن لك الوضع المالي ويجيب لك فلوس ليكون تعلم بها لا تدري. يا ثور حاجات هكا باش تجيك يا مكافئات من رؤساء، يا خدمة خدمتها وباش تجي عليها مقابل، فما حويجة جايتك وفما خير جاي، حذر لي روحك يا ثور. الجوزاء فرص للتواصل والاجتماعات المهمة قاعدة هكا، كل مرة تطلع لك حكاية اجتماع، فما كلام مزيان، فما تواصل، فما لقاءات، فما قعدات مزيانين زادة. صحيح نشربوا قهوة ونتفرهدوا، اما نخرجوا بحاجة مميزة. كل قعدة اليوم الجوزاء شي قعدها مع انسان الا ترجع عليه بالخير، والتغييرات الصغيرة تولي كبيرة، والحاجات اللي ماهيش مهمة تولي مثمنة عندك يا جوزاء، طاقة مميزة وربي ان شاء الله يكون معك. السرطان اتخاذ خطوة مهمة تبدل لك حياتك يا سرطان. عندك خبرة وعندك قدرات، حاجات تأهلك باش تكون انت دائما في القمة وتكون دائما مميز. نحب نبشرك اللي انت فما فرص باش تجيك وتفرض بها روحك ويكون التألق. ريت الفترة الجاية الناس الكل تبدأ تحكي بالسرطان، تحكي ببصمته، تحكي بخدمته، وخاصة كي نقول ترقية أو مكافأة للمجهودات يا سرطان. الأسد مرحلة تحتاج شوية هكا تركيز، أخاطر مبدأ الاستقرار باش يبدأ في حياتك يا أسد. أكيد خذيت ثنية جديدة، وثنية هذه ما زلت كي بديت فيها أو ناوي تبدأ فيها ما زلت ما بديتش، أما الفترة هذه لازمك بارشة تركز تخدم بالباهي، خاطر بإذن الله ستتوج إن شاء الله ربي معاك يا أسد. خطوة خطوة للعذراء، لكن الخطوات ثابتة والخطوات مميزة، الخطوات هذوما توصلوا للنجاح المطلوب واحدة واحدة. تحسوا العذراء ماهوش مستعجل على رزقه وإلا على قسمه، يقول لك نخدم وإن شاء الله بإذن الله من بعد المجهود يثمن، وهذا اللي بيش يكون يا عذراء. جوست حويجة حذر لي وين باش تحط الفلوس. قصيم جاي للعذراء إن شاء الله هنيئا لك. الميزان انفراجة بعد طول انتظار. ساكت الميزان. اليوم الميزان عاقلة، اليوم الميزان تستنى وساكتة وعاقلة. انفراجة في بعض الأمور اللي كانت الحقيقة محيرتلك ومخليتلك أكبر نقطة استفهام في حياتك. نجم نقولك أخيرا سينطلق الميزان كما احنا نحبوه كما احنا متعودين، ولقاءات رائعة وتجارب قاعد باش تعيشها وتعيشها وستعيشها اللي باش تضيب لك بصمة في حياتك غير عادية. حضر لي روحك للإيجابية يا ميزان. المرحلة بالنسبة للعقرب هذه تحتاج منه شوية صبر، الصبر مفتاح النجاح بالنسبة ليك، على خاطر تصبر على كل الصعوبات والعراقيل من بعد سيثمن هذا. كل حاجة اليوم تكون عكسية راك من بعد باش تجني ثمار إيجابية. القوس فترة توسع فيها برشا. فترة التوسع هذه تخلي التغييرات الإيجابية تجي واحدة واحدة. كذلك ثق بقدراتك والبدء من جديد ماهوش صعيب يا قوس. البدء من جديد يحط النقاط على الحروف والخطوات تكون مثمنة. حظ سعيد. كي نقول جدي يحصد اخيرا نتائج جهوده السابقه. قديش تعب جدي وقديش مسخفني. تعرف كي نقول جدي ساعات نسخف عليهم الحقيقه. دونك الجهود السابقه ستثمن والفتره القادمه المقبله راهي باش تكون فيها نتائج. هكا تراها تقول الحمد لله اللي الجهود مثمنه واللي الحمد لله فما حويجات مميزه. صابر كالعاده وسيستمر الصبر لين تاتي الفرص الغير متوقعه بالنسبة ليك يا جدي واللي بكلها تغييرات إيجابية. كي نقول دلو نقول خطط نقول تغييرات نقول برشا حاجات مميزة الحقيقة تهزك إلى مسار أفضل يا دلو. قاعد تخدم رغم أنه ساعات تتخبأ وساعات تظهر ساعات تنكمش يعني وساعات تقول لا يلزمني نخدم ويلزمني نكمل ويلزمني نقاوم. في كل محالة مسار ولا في كل خطوة تكون مكللة بالنجاح. لذا واصل يا دلو. الحوت فرص لإعادة الترتيب الحقيقة. وهنا الرتب شنو يلزمنا احنا نخدمه شنو يلزمنا نتكيو على جنب. كي قول تكيو على جنب ساعات فما مشاكل راهو كي نخوضوا فيها ونحاولوا باش نحلوها. ساعات العقدة كي تتعقد تاخذ منا برشا وقت. خليها حتى تطيب بشوية بشوية تنحلوا كل عقدة وامورها توضح. خلي المشاكل بالحق وخلي الحاجات اللي انت تخمم فيها اكوتي باش من بعد كي تتحل بإذن الله يكون المسار كله مهم. نجم نقول لك حدسك في الفترة القادمة مهم جدا. حدسك مهم جدا. حظ سعيد. بالنسبة لينا إن شاء الله يا ربي أبراجنا كل إيجابية وحياتنا الكل تكون بكلها حماس وتفاؤل وتكون كلها خير وبركة يا رب العالمين. بالصحة والعافية قبل كل شيء وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لباس وبألف خير.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: صباح الأنوار والتجديد والحب والحماس والتفاؤل والطاقة الإيجابية والطاقة الحلوة والطاقة المميزة اللي دائما استوديوات لمفاهيم الحقيقة فيها طابع مميز، طاقة مميزة، ضيوف مميزين، وكذلك دائما الحوارات تكون مميزة. اليوم نرحبوا مع بعضنا ب كي نقول صديقة شوية، كي نقول الحقيقة إنسان عزيز علينا شوية، اليوم باش نرحب بهلا شاتمن اللي أعجزوا ساعات على وصفك الحقيقة.
1: عيشك يا قمرة
0: ولا بالحق.
1: عيشك يا أخو بخاطرك، صباح الخير،
0: صباح الورد،
1: نور. عيشك، صباح النور للمستمعين الكل. شكرا على الاستضافة.
0: إني مرحبا،
1: تعرف معزتكم عندي ونفرح برشا كل ما تكلمني وتقول لي تفضل.
0: اي والله الحقيقة حبينا ندخل بمود إيجابي ومود مميز. طلبت هيلا، قلت لها ياش قولك نعاود الكادو ونعاود نفرح المستمعين، خاصة انت عايشة الاحتفالات في البارا فارماسي بارادايس. إبا قلت لي غالي وطلب رخيص. يا خو بخاطرك
1: يعيشك.
0: ميلا نعلنوا على مسابقتنا لليوم. أيه. اللي بارتاجي لايف هذايا يتاقي بارا فارماسي بارادايز يدخل معنا اوتوماتيكمون في نص المسابقه. ما تنساوش البارتاج، البارتاج راهو المره اللي فاتت
1: جمعت على
0: اي فما ناس ما بارتاجتش الحقيقه المره اللي فاتت.
1: اي
0: عملوا ديكو مش برشا هما، لكن ماذا بينا احنا باش تكون اكثر فرصه لساده المستمعين نبارتاجيو ونتاقيو بارا فارماسي بارادايز
1: على الباج فرافة المسيح.
0: ايه تدلل. يعطينا شروط. شروطنا
1: الحقيقة نستغل حضوري لهنا. نحب نشكر الناس الكل المرة اللي فاتت، بالحق صار تفاعل ياسر كبير، نشكرهم على كلامهم على تشجيعهم، حتى كيعرضوني في الشارع في بالحق معناتها قديش هم محلاهم محلى كلامهم، استفدنا بالمعلومات اللي قلتها. يعطيك الصحة يا هالة، بالحق ياسر ياسر فرحني كلامهم ويستحقوا أكثر من كيكة. وألف مبروك للفائزة معنا المرة
0: نسرين ويجا
1: للفراء، واستلمت الهدية متاحة وفرحانة برشا. إن شاء الله ديما فرحانين وهكا ديما قبل نجم وفرحوا بعضنا.
0: إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما مفرحتنا يا هالهولة. توا حضورك في اللي ما فيه وارتباطك بينا أوتوماتيك ما تشتروا هيلا سيب شتروا كدورة هو هكا ولا مديش يديها فارغة. ما شاء الله عليك. كي كل إنسان اللي بيش يزور حد إيه ندخل يديها فارغة مستحيل. اللي يقصد داري كبيرة وانت عرفت وين نجي الحقيقة. احنا قصدناك وانت دار كبيرة واكيد لما فهم تسعى الجميع هكا ولا احنا قلوبنا كبار. كبيرة قلوبنا
1: ان شاء الله ربي يكثر منهم الناس
0: هذوما. امين. لما استحقينهم الناس هذوما في حياتنا اكيد برشا زادة. نركزوا شوية. 100 دينار كادو بقيمة 100 دينار المرة هذه مش كما اللي فاتت بون داشا وانت تمشي تختار. ايبا هذايا سي كونساكري الكادو اللي محضرته هيلا نظرا احنا داخلين على صيف ودخلنا سيبون على صيف. اكيد بدناتنا مستحقة برشا ترتيب وبرشا حاجات. فما ناس ما تشربش برشامي، فما ناس بدنها يشيح اوتوماتيكمون مستحقة باش تعتني بيكم كومي الفو، يعني تمشيولها وتكونوا دائما في ايادي امينة. مدام احنا باش نعملوا الباك كادو وباش نعملوا الباك هذا بقيمة 100,000 نعاود نذكر، اكيد لازمنا شوية نصايح. احنا راهو عباد الحقيقة نتلهاو في الصيف بكل حاجة الا رواحنا ننساوها، ننساو ليكرون وننساو احنا اني باش نعدد. اما احنا موضوعنا لليوم ماذا بيا معناها كان تاخو بخاطري تعطينا نصايح بالحق كيفاش احنا نحميو بشرتنا جلدتنا بدناتنا كيفاش باش نستحفظوا عليهم.
1: هو الحقيقة في الصيف الأكثر العباد يمشي في مخاخة جوز باش تحمي وجوهها وتنسى البدن متاعها. هو بالعكس بكثرة تعرضنا للشمس إن ندوشو ديما الملح والكلوغ متاع البيسين هذاك الكل كي يخلي بشرة البدن تشيح برشا، وذاك علاش لازمنا فما حاجات نتبعوهم باش نحافظوا على ترتيب البدن. معناتها مش نتلهو بوجوهنا وننساو الباقي. بعد مثلا الساقين تتشقق البدن يتشقق سورتو قلة الترتيب بتخلي ظهور ليتاش برشا سورتو هكا في ليكود نتاعنا في اليدين في البدن كل بصفة عامة. دونك ننصح انهم بيان سور هو كل حد ونسبه الشياح تاع بدنه وكل حد وشنو الحاجات اللي يستحقها جوست معناتها يحسن الاختيار. فما برشا مكونات تعاوننا على ترطيب البدن كيما لوغي الجليسيرين زبده الشيا زيت اللوز الحلو مفيد على الاخر زيت جوز الهند زيت مهم برشا هما هذوما الكل كان نلقاوهم في لي كوربوريل اما كل معناتها كل لي مكون من حاجات واحسن استعمال معناتها يكون جوست ديما بعد الدوش في الليل ترطيب يعني ما لازمناش نسهاو على ان الرطب بدناتنا سورتو بعد البحر وهكا سورتو عاد لو كان واحد خدي كوت سولاي والا حاجه من بعد تلقى القشره شاحت وحمارت دونك لازم بعد الدوش يصير ترطيب
0: ليدغاتاسيون
1: مش نتاع اني نقول مره مش مره في الفال راهو لازم يوميا يكون فما ترطيب
0: كيما برشا ناس نعرفهم يستعمل وقت يقاو ريزولتا يطيشوا على جنب يبا يلزمكم تكملوا
1: باش نقول لك الحاجات هذوما اللي نحكي عليهم هما وقايه وقت اللي احنا نتبعوا حاجات كيف هكا ونقيوا بدننا ما نوصلوش الحاجات مش مثلا اني نقوم نرطب بدني كان كي نراه فريمون هو طلب وشاح وسيبان لا بخطوات بسيطه نبداو بيهم من الاول ومش بالضروره يكون حاجه غاليه رغم الحاجات هذوما ما همش غاليين برشا انك تاخذهم تنجم حتى مثلا حاجات تعملهم في الدار وحدك بار اكزومبل زاد حتى التقشير مهم على الاخر نجم هكا بحاجات بسيطه في الدار موجودين مع انك تاخذ هكا ديوي الاخرين يكونوا موجودين عندك تعمل تقشير زاد لبدنك من مره لمرتين زاد يعاون برشا ويعاون بعد التقشير على انه البرودوي هذاك تاع ترطيب تمتصوا البشره اكثر واحسن والفايده تكون خير
0: فوالا مره في النهار هلا
1: هو الاكثريه الترطيب هذا يصير ديما بعد الدوش وحنا في الصيف جينيرالمون
0: ندوشو ديما
1: هو مره في النهار بعد جوست بعد الدوش مي مثلا حتى كان ترطيب اكزومبل لليدين ولا للساقين ماذا بينا يوميا ودو بريفيرونس يكون في الليل
0: ما تستعجلش على قسمك يا هلا خاطرش نسلك على الساقين واللي هما صدقني يمثلوا اكبر معضله في حياه الانسان ونحكي عن النساء وعن الرجال راهو اللي ساقينا هازين بدناتنا واللي ساقينا هازين كيلوات يا ودي ماشيين بينا جايين بينا متعبينهم واللي يخدم واقف واللي يخدم بصراحه في ديبلاسمون رانا ساقينا الحقيقه نحب نهدي الف تحيه لكل ساقين تاع تونسي الحقيقه على التعب اللي هازينا ومانيش عاطينهم قيمه الحقيقه
1: شو الفرق بين
0: اي كيفاش نعملوا ساقينا
1: في الشتيب ديما بالكلاس تو سبيدري
0: اي
1: ما نشوفوش
0: يا ودي مظلومين شتا وصيف
1: اي اما
0: خلي في الصيف
1: في الصيف اكثر على خاطر نحي الكلاس تشلايك تبدا يابسه يتعرض
0: رجل تشيح
1: الشمس رجل تشيح توصل حتى تتشقق
0: فوالا
1: دونك هما الساقين اكثر حاجات لازمهم عنايه خاصه اكثر حتى من
0: اكزاكتومون اكزاكتومون
1: هو يعني بار اكزومبل خطوات بسيطه على الاخر قماش يعني بسيط خفيف يصير من مره لمرتين في الجمعه ونركزوا اكثر يوميا هذه كل ليله قبل ما ترقد بعد ما عملت سكين كير
0: وتلبست
1: بيجامه
0: ايوه
1: دونك ناخذوا الكريم نتاعنا نجم يكون بار اكزومبل عندك مثلا كريم متكونه من جليسيرين فازلين لوغي سورتو تعمل لك المساج الصغير في ساقيك ترطبهم كان فريمون حاجتك بريزولتا خير واحسن تلبس كلاس يكونوا قطن باش الفاعلية تكون أحسن وخير وصبح مش
0: تفضل ولي ما ينجمش يلبس كلاست
1: والله ايه ما عادي هو مثل ما تلعب هي بمعنتها تكون خير وأحسن
0: خير وأحسن
1: بارزومبل نفرض عبد
0: اختيروا حتى كلاست رهيف
1: اي بارزومبل عبد دوش وعملها كحقسة حق سقي بالكدي وبعد يعمل فازلين اوغي ولا حاجة هكا مساج كيف ما نعرفاني يلبس الكلاست نتاعه ومن غدو باش يلقى سقيه رطب بروز مزيانين حلوين وراهي سورتو المراه اناقتها في سقيها راه
0: ما وي باش تشوف انسانه انيقه ولا في الصيف تغزل سقيها راه
1: وجهه ننساو باقي الجسم
0: لا اكزاكتومون ساعات ترى الوجه تمشي للساقين تقول ما هذا مسكنات والله العظيم ساعات بالحق بالحق خاطر احنا اخر حاجه بالنسبه لنا الساقين وقت اللي هي حاجه مهمه شلايك
1: معناتها احنا كي نلبس وقت اللي سابو تبدا القاعه نتاعهم يابسه برشا فما فيها تلبس لي سابو اوتوبيديك اللي موجودين عندنا في بارادايس
0: ما تنساوش
1: تبدا السمال نتاعهم خفيفه وسوبل على على الساق معناتها حتى بكثره الوقوف ولا حاجه مش باش تصير اغريسيون كبيره على قدمات نتاعنا اما كشليك العاديين اللي ديجا قاعدين نلبسوا فيهم وكل هذوكم تبدا
0: يسبوا
1: تبدا يابسه معناتها
0: عامل من العوامل
1: كل الوقوف القدم يبس ويبيض ويتقشر
0: فما كيف ترى ساق الانسان تقول ما هذا معناه بالحق الراس ساعات عبيد مسكنات معناه حاجه خارجه عن نطاق شقاق يبدا
1: شقاق
0: تبدا حاله
1: تذكر بشنو معناتها
0: المرحله هذيك سي كو فريمون تركنا
1: فوالا والله ساعات مثلا يقول لك اني راني ما نلقاش وقت يا اخي تلقى وقت لبرشا حاجات اللي باش تلقى وقت تشد التليفون وتقعد هو ما حكيت من باش تاخذ منك درجه
0: فوالا نفخ سويقاتك في شويه ماء
1: ايه
0: وتلهي بيهم وقومي
1: هكا دافي ملدد مع 15 دقائق
0: شوية ملح
1: نجمو ايه نجمو شوية ملح
0: خاطر هذه العادة الدارجة معناها اما هو المنصوح به شنو نحطو في الماء ملح عادي
1: كيما تنجم تحط كيما تنجم ما تحطش فما حتى ديسال يتباعوا خاصين يحطوهم في الساقين يعني نتلهيو برواحنا من غير ما نوصلوا للحالة متقدمة انه الساقين تتشقق ولا يبدا مال معناتها مال في الحقيقة
0: اكزاكتومون برافو احنا توا عاد ندوشو برشا نمشيو للبحر اكيد ساقينا تكون متحضره بنجمو نعملو قماش
1: في الصيف الناس كل تولي دوش بماء برسك بارد ما نحاولوا نبعدوا كومبليتوم على الماء السخون زاده حتى في الشتاء راهو ما لازمناش نضروا البشره نتاعنا هو لمحل ترطيب البدن على كامل ايام السنه صيف ولا شتاء اما ساعات تصير مثلا الصيف اكثر خاطر نعريو بدناتنا اكثر للشمس دونك هذاك علاش لازم الاهتمام
0: مش كيما ساق تبدا محفوظة في سبادري صحيح. في سبات في برودكان في الشتاء
1: ندوشوا نتاع مرتين ماكس في الجمعة الناس يعني في الصيف كل يوم كل يوم كل يوم ونحاولوا حتى كيف نعرق ونعرف كيفاش نمسحوا العرق من رواحنا ندوش هكا ننزلوا على على بدناتنا جوست نتابيو بابي باهي خاطر ساعات والله يجيو يا قمرة مزلوعين تقول لك مثلا اني نعرق برشا ونمسح حتى يدي ولا وشي ولا هو دونك يشيح برشا ويحمر يوصلوا حتى اللي
0: للإغيتاسيون شو نقول لك
1: النصائح اللي أنا
0: يبدأ الوجه يحرق
1: حاجات بسيطة راهو دي ديتاي صغار على الأخر يحميونا
0: مهمين
1: إن يصيرونا حاجات خايبين
0: برافو يا هلهولة ميرسي على النصائح الحلوة المزيانة لكن احنا بيسكو نقترحوا اليوم على سادة المستمعين الحقيقة فما مستمع ساعة باش نقرأ الكومنتير متاحة نحبك انت تجاوبها منصور أو سقمر سيدة أم سعيدة والله ما نعرف تقول بربي وين اللوكال متاع البوتيك في المهدية وتحييني خاطر اسمي على اسم بنتها تشرفوا
1: نحيوها ونسلموا عليها برشا ونشكروها على الاستماع اللوكال تاع الباراوين شارع الحبيب بورقيبة وإحنا هبطين الوسط البلاد بل روم بوان متزارة البارا موجودة على يدهم لسا
0: اكزاكتومون
1: مازالوا برشا تو عنا
0: لا مهم العنوان تو ولا باش ياخذ الكادو نتاعو باش يمشي للبارادايس
1: مازالوا برشا ضايعين في العنوان
0: نتاع بحذا الإذاعة هي اللي اختارت لوكال بحذا لمفهم
1: مفهم تقدم معاها شوية على يدهم اليسار يلقاو بارادايس ويكلموني نمرويا ديما ديسبونيبل يسألوني لي باج نمرويا 24 429
0: 502
1: هذا في واتساب ولا يكلموني يكونتاكتوني على الباج انستغرام ولا الفيسبوك
0: ولا الفيسبوك
1: ديما ديسبونيبل ديما اني اللي نجاوبهم كلكو سوا باش نعطيهم نصائح ولا شو نقول لهم البلاصه وين ولا جو سوي
0: هيلا شخصيا
1: شخصيا اني اللي لاهيه بموري هذه
0: يعطيك الصحه هذا اللي يخليك ناجحه اليوم 24 429 502 باش تتصلوا بهلا لاي استشاره ولاي موضوع او زاده باش تسالوا على البارا اللي هي بحنا لما فهم ما تضيعش اكيد شعنا في جوان
1: الاحتفالات ما زالت متواصله بعيد ميلاد البارا الثاني
0: احلى عيد ميلاد
1: هذا والله
0: محليها محليها الاحتفالات والمناسبات تي احنا التونسي خربشلو برك نحبوا الجو ونحبوا الاجواء المميزه
1: نكونوا محتفلين. وبالمناسبة هذه إن شاء الله السبت 27 السبت اللي جاي عليه اللي بعده إن شاء الله باش يكون نهار مميز في بارادايس.
0: ركزوا لي
1: عيد ميلاد البارا باش يكون فما دياغنوستيك دو فيزاج جراتوي, باش يكون فما أباري دو دياغنوستيك يجيو يفهموا البوم تاعهم, نعاونهم على اختيار لي برودوي المناسبين, باش يكون فما دي برومو اكسيبسيونيل على كل أشياء يفوت 100 دينار عندهم دي كادو تغوص دي جادجيت, فما حتى دي برودوي باش ياخذوهم كيكا اوفيرت من عندنا
0: نهار السبت هذا اللي بعده
1: اللي جاي علينا لو 27.
0: معناها تقضي ب 100,000 عندك كادو
1: من 10 نتاع الصباح ل 10 نتاع الليل احتفالات.
0: فرانشمون راني نعرف كادويت هيلا شاتمان راهي كادو كادو
1: وي يستاهلوا. وعلى كل أشياء اكثر يفوت 200 دينار يدخل اسمهم فرقه في القرعه, فما كادوات كبيره اخرى تستنى فيهم. ومرحبا نستدعاكم انتوما والمستمعين كليونات بارادايس الكل. مرحبا
0: شبدا يوم مفتوح
1: شبدا يوم مفتوح من 10 نتاع الصباح ل 10
0: مالا نجي نوثق اوكي
1: بيان سور. مرحبا بك بنتنا انت
0: عيشك. دونك نهير باش يكون سبيسيال لي برومو مازلت
1: لي برومو مازلت
0: حتى انت
1: النهار هذاك باش يكون نختتموا به الاحتفال, باش يكون اليوم المميز البارادايس. وهو لما حدا ديما فما دي برومو اما هكا ساعة نميز نهار على نهار
0: اي شي يكون يوم مميز جدا
1: اي
0: هذا جدا هذا بالفايض معني
1: ما شاء الله. باش يكون فما الله الحقيقة فما اباري دو ديغنوستيك
0: لا لو 27
1: لو 27 ان شاء الله باش يكون فما برشا جو في البارا. نستدعاهم ومرحبا بكم الكل.
0: يعطيك الصحة يا هيلا. نذكروا اللي هيلا على طيرة شهر جوان عملت بخوموسيون من حين جت بحذينا المرة الفايتة إلى حدود يعني شهر جوان, دونك بخموات مميزة لكن باش تود المستمعين لو 27 جوان إن شاء الله نهار 27 بمقر بارافارماسي بارادايز اللي هي هنا بحذا لما في ما تضيعش شارع الحبيب بورقيبة. أكيد باش تودكم بيوم مميز ويوم مفتوح وإن شاء الله يا هيلا بالتوفيق وإن شاء الله ربي يوفقك.
1: تجي وتنورني يا جماعة.
0: أكيد
1: طبعا
0: ما نجيش تتغشش عليا هيلا ما عادش تجيني
1: زين ديما نجيك ديما نجيك.
0: أنت تعرف حتاني من الخدمة نتعدي لك نحكي شوية مع هيلا ونروح ناخذ شوية طاقة حتاني من عند هيلا هكا ولا يعيشك ربي فضلك. أكيد نعاود نذكروا اللي احنا اليوم عندنا كادو ونعاود نذكروا اللي اليوم الكادو سبيسيال
1: لايف بارتاجيو لايف بينات بعضهم على اصحابه. نورمالمون شروط المسابقه باش تكون اللي باش تلقى
0: سهله هي بلا
1: تاجيو بارادايس بارا فارماسي في كومونتير
0: بارتاجي
1: اكتبوا لنا كان تبعتونا وسمعتونا اكتبوا لنا الدات نتاع اللي باش نحتفلوا به
0: بالمعلش ليه
1: في كومونتير اي كان تبعتونا معناتها خليونا كومونتير فيه دات الاحتفال ومرحبا بيهم الناس الكل وان شاء الله يكون من نصيب حد هكا
0: يستحق الكادو. الكادو خلينا نحكي عليه شوية بقيمة 100,000 شنو البرودويات
1: باش يكون الكادو هكا مجموعة برودويات العناية بالجسم
0: بالجسم بما فيهم السقي
1: نبدأ نكون بصفة عامة
0: لا فرحت توكا
1: لابيي قماج لي كوربوريل ونزيد اني نشوف اني والربح اللي باش يربح شنو اكثر يستحق معناتها البدن واني محضرة حاجات ميلو كان صار اختلاف زادا ما فما حتى مشكل. المفيد عندي انه
0: خدوية تتماشى معاه
1: حاجة تتماشى معاه ويستفاد بها ويفرح بها.
0: هي توا عنا مشكل احنا في الإذاعة
1: اللي هو
0: اللي ريم قالت لك نحب ندخل في المسابقة وهي ما عندهاش حق اش عملنا
1: يجي يا ريم وتربحك اني ما
0: المسابقة اسمعني تلهيلنا بريم
1: تدلل يا ريم تدلل
0: قالت لك عيد ميلادها مميز وراهو نفس يوم عيد ميلادي نجاح قالول
1: أيوة.
0: ان شاء الله تكون من ربحي
1: انت حي بالف خير يا نجاح
0: وان شاء الله تكون من ربحي
1: ان شاء الله
0: نهار 27
1: ان شاء الله
0: اي مشي الليله نهار 27 تفرح بيك اي
1: نفرح بكم ان شاء الله
0: يعطيك الصحة بالحق سعيدة جدا باللقاء المميز هذايا دينا النهار معاك وباش تخلينا طاقة مميزة وطاقة إيجابية. ميرسي اللي وديت المستمعين مرة أخرى بالكادو المزيان
1: وعيشك يا جمرة أنت على الاستضافة وإن شاء الله ديما أيامنا كلها خير وربح وفرحة وانتي بالتوفيق زاد
0: يعيشك
1: يعني مستمعة وفية الأمفاء
0: نعرف حتى كي ما تسمعش برج تقولي جمرة برجي شنو قال
1: ناخذوا في الخير من عندك على فكره راني مانيش مغرومه بالابراج جمله مين هكا نحب نسمع
0: تعطيك طاقه
1: اي
0: تعطيك هي الروبريك في حد ذاتها هي لشنية البيت متاحة إن ندخلوا كلمة إيجابية وكلمة فيها طاقة وتفاؤل
1: اكزاكتما نتفائلوا بيهم بينات بعضنا
0: اكزاكتما وهذا هو وتخلي لنا ديما والله ساعات يقوم الواحد قداش من معناه من مستمع قال هالي قال والله نقول قايم مكيشش هكك ما عند ربي نسمع لي طاقة إيجابية تتحول طاقة إيجابية أوتوماتيك ما
1: والله جمرة ساعات مثلاً والله بالحق واحد كلمة تهزه كلمة تجيبه
0: اكزاكتما
1: برسمي معناه
0: استحقين الكلام المزيان
1: وروح ويعني ما شي ناقصة دونك ماذا بينا ديما نعطيو لبعضنا كلام باهي مش إن نوصلوا نافقوا بعضنا لا أما واحد
0: أما حتى كلمة تصبح الخير ما أحلاك اليوم تفي بالغرض
1: أي. ونحاولوا بربي نختاروا كلماتنا يعني ما نحبش نبعد تو ياسر على الموضوع أما نحاولوا هكا نختاروا كلماتنا حتى كي معناتها باش نقولوا لبعضنا حتى كان نصيحة كي باش نلوم عليك في حاجة ولا نحاولوا نلطفوا كلامنا
0: يعطيك الصحة يا هلولة
1: حتى تربحوا كان الكلمة الطيبة والفعل الطيب
0: والعلاقات الباهية يعني. الكلمة الباهية تخلي العلاقات الباهية وتخلي ديما بالحق الانطباع المميز كما أنت خليت لنا اليوم انطباع في حصتنا لليوم
1: يا
0: عيشك
1: نهاركم زين
0: يعيشك مرحبا بيك نورتنا نذكروا اللي هالة اعطت للمستمعين وودتهم اليوم بكادو ياسر مميز بقيمة 100 دينار اكيد تبرتاجيو اللايف تاكيو بارا فارماسي بارادايز وتزيد تكتبولنا الدات متاع الاحتفال اكيد للي تبعنا وللي سمعنا وللي تبع الحلقة من اولها اللحظة هذه اكيد يعرف الدات وان شاء الله يا ربي تكونوا من الرابحين تدخلوا في القرعة اوتوماتيك ما وراهو كيما العادة باش نخليو لكم المجال باش اللي ما سمعش واللي ما شافش اكيد احنا نعلنوا على الفائز ان شاء الله نهار الاثنين رمروم نهار الاثنين الفائز وان شاء الله تكونوا يا رب العالمين من ربحين وحص سعيد وشكرا لكم ورانا مواصلين معاكم ما تبعدوش
2: La suite après la pause. C'est la pub. بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des spéciales promo توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير. Retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا العشرة متاع الصباح على مفاهيم
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رومبلا مدزارة شارع الحبي برقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
5: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.
6: يلا نوت بدل المود
1: على MFM.
7: الحقيقة كيف نهدي ومعناها أمنيات للمربين للمعلمين للأساتذة، نبدأ سعداء برشا خاصة كي تكون العلاقة جد مميزة. اليوم تيم مبروك يهدي كل الأماني الجميلة لمعلمته صباح الفرجاني، يقول له في اليوم المميز نحتفل بيك وبعطائك وبقلبك اللي احتضننا واحتضن الجميع بكل حنين وبكل صبر كانت تعاملنا. شكرا ليك على كل كلمة علمتها لنا وكل خطوة ساعدتنا فيها باش نكونوا أفضل وإن شاء الله ديما الأفضل. تمنيات تيم أكيد المعلمته تكون بيوم مليء من الفرح والسعادة بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وأنستي صباح الفرجاني بألف خير. كذلك عزيز عبودة الغالي على قلوبنا، صديقنا زميلنا الغالي، يحب يهني بنت عمو إسراء عبودة بمناسبة عيد ميلادها ويقولها كل عام وانت حي بألف خير، وكل عام وانت دائما أحلى إسراء وربي يعطيك ما تتمنى. يحبك برشا يا إسراء عزيز ويتمنى لك كل خير، إن شاء الله دائما الأفراح والمناسبات الملاح، وكل عام وانت حي بألف خير يا إسراء.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: على ام اف ام. ارجعنا لكم من جديد موصينا معاكم العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة وعودة للبرنامج وعودة كذلك لمهرجان بريك المهدية اللي شهد نجاح. والحقيقة كانت المدينة المهدية حية وكانت مدينة المهدية ناشطة وكان الحضور جميل جدا ومكثف وكان بالحقيقة أبرزنا فيه مواهب المهدوية مواهب الحقيقة صنع الحلويات وركزنا أكثر حاجة على بريك المهدية. بحذية وبكل سرور نرحب بضيفتي مديرة المهرجان ميلاندا شليفة. عسلامة ومرحبا بك.
1: عسلامة ومرحبا بكم. يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: الحمد لله. الحقيقة كنت مش فرحانة, كنت أكثر من فرحانة بالنجاح متاع الدورة هذه اللي هي ما كانتش من فراغ بالطبيعة.
0: أكيد معناها
1: كان وراها تعب وتعب وتعب شديد.
0: مش تقولي تعب تلموخ خذت أيامات مش ترتاح.
1: والله خذت مي الحمد لله معناتها الحمد لله اللي في الآخر معناتها كان تتويج. فما شكون اللي قال لي نجاح غير منتظر.
0: فوالا اللي ما همش ممنين بالمهرجان وبالفكره كفكره
1: ما شافوش التعب والشقاء والجري اللي جريته. دونك سي نورمال باش يقول لك الكلام هذا مي اونفا الحمد لله.
0: ميلاندا انت قلت لي لأشهر تحضر للمهرجان لكن الشهر الاخراني شهر ماي بالتحديد كان تعب وكانت معناها بالحق كلي خدمة ألفين
1: مسترسة.
0: اي
1: اني بديت قبل العيد. قبل العيد بدينا معناتها باش نعملنا هيئه وكذا لكنها الحقيقه متعربي فما شكون تجاوب وفما شكون وعدك باش يعاونك وباش يعني احنا قسمنا الادوار اصلا.
0: أي.
1: مش حتى معناتها وعدك باش يعاون قسمنا الادوار لكن في وقت من الاوقات معناتها ما لقيتش المجموعه هذيا نلقى في الاخر روحي وحدي. اما معايا سي حمادي
0: الله يبارك له.
1: سي حمادي معناتها الحقيقه متاع ربي ما قد ما يعني باش نشكره ما هو شويه الشكر خاطر اقل حاجه راني هز التليفون سي حمادي يقول لي كلمني يا ماما يعني بالنصيحه بالتشاور كذا في خضم هاك الاحداث هذيك لقيت روحي يعني انجاجي ويعني في الجبهة. فهمتني ويني وحدي زاد بروز لي شو اسمه محمد علي.
0: محمد
1: علي سعيد هو اللي هو نورمال مو باش يصور لي الفيديو هذاك كان المفاهمة مع سي حمادي هذاك ما يقول ليني مع كيما خدمنا عمي واللي خدمنا لكن محمد علي قال لي ملندا ناخذ لك اني الاعلام البارتي نتاع الاعلام ناخذها لك اني
0: دونك هذيك نرتحك منها
1: رتحني ترتيحه كبيره وقعدت نجاهد في الامور الاخرى. كل ما يتصور عقلك يعني انسان من العيد كما قال سي حمادي فما شكون عنده عرس فما شكون عنده خطبه ولده فما كان فكانت خطبه ولدي فهمتني عديت الخطبه ومن بعد بديت يعني من العيد يعني من نهار ثالث عيد براتيكمون حتى المهرجان على فيل
0: مفصله
1: وليت صدقني اللي يكلمني مانيش نسمع فيه داخل منا خارج منا
0: ما فاهمه شيء
1: ما في غيبوبة انت تحكي معايا واني يزمي يزمني كذا البنات متاع الخدمة هو زاد تحية لهم يذوم يزمني نشكرهم بارش بنات الخدمة بنات خدمتي معناتها اللي هما تتا امشي على روحك وتهنى يعني كان مش هما هناولي على الخدمة حتى وقت تجي تحكي معايا ونقول لها الاخر تقول لها ليه ما تحكيش معها ما تحكيش معها خليها رايدة خاطري مش تسمعك. فهمتني خاطري لازم تحس الوقت بدي يجري والمشوار مازال طويل والخدمة مازالت يعني ماهوش سهل وبيان سور العقبات اللي هي تعطلك معناتها تكون حاجه باش تعمل في نهار تريد تعمل في نهارين هذه المينيموم فما شكون هي تعطيله الكبيره الاولى في العبيد اللي وعدتني وباش يبداو نقسموا الادوار فما تقريبا يجي بريسك دو سومين ضاعوا. هوزمون قلنا احنا بدينا بكري والبدو بكري على اساس باش نخدموا براحه
0: فوالا
1: دونك احنا كي باش نوصل للمهرجان يبدا كل شيء معناها
0: كيف تقسموا زاد لي تاش والمهام تسهيل عليك وعليهم
1: صحيح. لا هذه قلت لك لقيت روحي في الواجهه انك انت كل شيء يزمك تعملو كاين من اللي يتصور عقلك. ابسط حاجه للطبال يعطيت التاش ونقعد في جرتها هذه المري والكيف كيف كذا معناها وليت حاطه ورقه كل نهار شنو اللي تاش اللي يلزمني نعمله
0: يلزمك تعمل
1: ولا ابار لازم انفيتاسيون ابار يعني برشا حاجات.
0: فما حاجات مهام تخدمهم ويلزمك ترجع تثبت.
1: فوالا يعطيك صحه.
0: فوالا
1: وليه وفما تعطيلات كبيره من برشا اوساط فهمتني من مؤسسات اصل في الاخر نلتجئ لمدام لبنى الله يرحم والديها مدام لبنى رضا المعتمده المدينه هي اللي سهلت لي برشا حلت لي البيبان نتاع المؤسسات زاد شو اسمه المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للثقافه زاد يعطيهم الف صحه من العباد اللي حتى نمشي نهز تليفون ولا حاجه الحقيقه اي حاجه معناتها ناقصه في المقدور نتاعهم ما قصروش معايا دونك هذيك زاد قريت تلقى روحك ساعات تحبط بعد كي تلقى شكون يدز معاك ترجع هكا النفس
0: ساعات حتى بكلمه الانسان راه
1: قريت الكلمه ويعطيك الصحه وربي يعينك وكذا
0: تصير عمليه شحن الطاقه
1: صحيح معناها يعني نروح للدار راني ما معناتها انسان بالحق مبيله معناتها وديما المخ يخدم راني اليوم عملت كذا غدوه كان عشنا عندي ونبدا الليل كامل وانا نبرمج ساعات يتيش عليا النوم لازمني غدوه نمشي لفلان نمشي لعلان نمشي لكذا نعمل كذا فكانت العمليه ماهيش سهلة بالكليكي دونك كيف نجح معناتها بالطريقة هذيك وان بلوس علاش تعبت برشا المرة هذه على خاطر اني قعدت نخدم على النقائص متاع مناول لي ديفو اللي صاروا عم ناول هذيك هو اللي يعني حرصت عليه وكان فيه ديفي كبير كبير
0: فوالا
1: لكني شديت صحيح وكوت كوت فهمتني
0: ننجح ننجح
1: يلزمك ينزم فماش
0: حسيتك قدامك طريق يا ننجح يا ننجح يا اخيرا ننجح
1: ولا ما فماش
0: خيار
1: اني هذاك هو راني يعني كون جو برون لي شوز ديما جو برون لي شوز اكور بطبعي هذاك حتى في خدمتي حتى في كذا اون فوا قررت باش نعمل حاجه يلزمها تتعمل وتتعمل كيما نحباني كيما خططت لها وخير هذاك سي ما ناتور معني ما عندي حتى خلفيه معناها نقولوا احنا حاجه هيك شخصيه ولا ربح مادي بالعكس ماهوش ربح مادي جمله راني
0: اي راك زايده من جيبك نعرفوه انا قلناها
1: مي ماهوش بالعكس مش مقلقني يعني عارفه علاش قاعده بطبيعه لكن بيان سور مانيش وحدي خاطر وحدي بركة ايد واحدة ما تصفقش ولا ما تصفقش كانوا
0: فما شكون تعب وفما شكون ساند واكيد نحبك تسميهم دالاندا ميلاندا منين جبت دالاندا سي با غراف ميلاندا
1: عندنا دالاندا بنزير بنحيوها
0: ممكن هذاك علاش اي جات المخي برشا برشا برشا اسماء يلزمها تتكرم ويلزمها تتذكر لكن بالنسبة لنجاح الدورة الأولى ونجاح الدورة الثانية ناجحين لكن نجاح الدورة الثالثة فيه جو آخر فيه نكهة أخرى فقت بيه ولا ما فقتش
1: أني في خضم بعد قعدت نتفرج على تصور فقت من بعد
0: بالحق
1: معناها في
0: حتى
1: خضم.
0: اللي عارض في الدورة الأولى والثانية كان نتصور راوي بشي تبدل
1: كان
0: في الدورة
1: كان منبهر فما برشا عارضوا في الدورة الأولى فما اللي يذكر اللي هي أصلا مهيش الفكرة فكرتي أني فهمتني رغم الناس الكل تعرف هي الفكرة فكرة شكون وكيفاش أني
0: فكرة ميلاندا شليفة
1: فوالا كنت حب نذكر لك كيفاش صارت أصلا الحكاية
0: يسأل شيء
1: احنا بيس كاني معناتها عضوة في المكتب التنفيذي الجهوي اللي كونكت وسي علي الكليبي هو الرئيس الكونفدرالية المكتب الجهوي رئيس المكتب الجهوي للمهدية فقلت سي علي راني نحب نعمل مهرجان للبريك بس قلت لك قاعده نمشي كيف هي الفكره الكل راهي جات من المعارض اللي مشيت لهم
0: أي.
1: فهمتني كيف الرا قلت لك كيما حكينا قبل كثر البلدان الاخرى كل وحده عندها معناتها موروثها فالحقيقه نتاع ربي معناتها ما غرت لازم نعمل حاجه لازم سي علي استغرب لكن فما اطراف اخرى معناتها عارضه تماما معناتها كيفاش
0: تخرف
1: هذه وشو بريك هذه شو ما فيش تحكي معناتها اخي حتى البريك معناتها عملوا له قوى قيمه وعملوا له قاوق فوني شدت صحيح ما قصرش قال نمشي مدام لطيفه ولطيفه لطيف المندوبه الجهويه للصناعه التقليديه بالمهديه قال لي نشوفوا معاها فكي مشينا وعملنا هكا لقاء قالت لي بيه اوكي وخت دخلنا معاها معناتها كيما نقولوا يعني خديت البارتي نتاع الواحد نتاع كنت رئيس لجنه التحكيم يعني الكوتي نتاعي لاني نتلهي بلجنه التحكيم ونجيب معناتها الاعضاء وكذا وعملنا اجتماع مع معناتها شويه مندوبين وفما رؤساء جمعيات وكذا وعملنا برنامج سافا تعدى مش خايب تعدى به كدورة أولى معناتها كزين بريمير معناتها تسمى
0: بيه
1: يعني فوالا القيصة دي. الدورة الثانية إني حبيت ناخذها وحدي فما خاطر حبيت إني نمسك بزمام الأمور نظرا لل الديفوت اللي نريتهم فهمتني ماهوش هذيك اللي نحاشي به اني صحيح نحب نعمل مهرجان لكنني عندي فيزيون في مخي فهمتني ممكن فما ناس يقولوا هذه تحب تستحوذ والماء اني ما يهمنيش من الافكار اما اني عندي فكرتي اللي اني نحب نوصلها لتونس اصلا
0: فوالا
1: فمشيت لمدام لطيفه قلت لها مدام لطيفه راني باش ناخذها اني على عاتقي المره هذه قالت لي احنا راهو حتى الدعم راهم السنين ما عطاونيش دعم قلت لها مش مشكل الدعم عندي ايه هي تو ندبر الدعم فعملتها يعني بيان سور معناها كونيكت تحت كونيكت وسي علي قال لي عطاني بيان سور عطاني لوكي قال لي يلا سيرك حمورك وفما حاجه ارجع لي فالحقيقه نتاع ربي طلبت منها الواحد اللوكال القريه الحرفيه ما قصرتش قالت لي ميلاندا تفضل خذ هاجر فضيله الله يرحم والديها هي تخدم غادي في ما قصرتش معايا جوز كازيت يعني توسكي يخص الحرفيات والاوراق وكذا ونهار والتنظيم وكذا يعني هي معايا
0: بشهاده الجميع
1: وي مراه هايله
0: صدقني يا ريم وجهها ماهوش البشره عاديه تلمو مكبوسه وتعبه تحيه كبيره كبيره كبيره
1: بالحق معناتها والميريت مراه ريت هاجر راها كيفي اني وقت لي البرون وتقول لك سي بون اني معاها ما فماش
0: بضميرها
1: عملوا الستة نتاع الصباح جات اليوم اليوم
0: المره هذه الخمسة ونص
1: والله الخمسة ونص مسكينة عد وصارت الواحد مع سي عد كلمت سي حمادي عم ناول قال لي اني معاك قلت ماما هو من قبل من الدوره الاولى قال لي تحب على حاجه راني اني معاك تحب على الاستشاره تحب على كذا وقت المره الدوره الثانيه قلت سي حمادي انت معايا راه ما نفهمش قال لي باهي الله يبارك اما اني قال لي راني نحب معناتها ديما ما يحبش يظهر لل قلت له ليه راك باش تظهر معناتها يعني انسان ولا العمل نتاعو والجري اللي جريه معايا وكذا ما غير مزيه معناتها يلزم نثمنه معناتها العمل نتاعو
0: يعطيه الصحه سي حمادي
1: عاد دونك مشيت الامور هكاك الحمد لله لقي نجاح اكبر أكبر أكبر من الدورة الأولى هذايا معناتها بشهادة الجميع لكن كمان فما سلبيات
0: أكيد
1: دونك اسمي قعدت ماني جو بسيرف مرة هذيك يعني خاطر هو توا على عاتقي يعني المرة اللي فاتت ما تسمى معناها عملناه بشراكة توا ولات وحدي دونك قعدت لاحظت وسألت واتقصت شنو هما الحاجات وقعدنا نخدموا عليهم اسمي هو الحقيقة نتاع ربي كما قلت لك ما كانتش سهلة كنش سهلة أول حاجة وأكثر حاجة تنظيم متاع المتسابقات التنظيم متاعهم لارير بلان متاعهم المعون اللي استعملوها وقت اللي جاوا يصوروا أني بديت تفاجئت هي معون هذيك قفة وندرى شنو يعني سي با جولي افوار
0: ممكن
1: احنا حبينا نسوقه لتونس
0: فكره مميزه وصوره مميزه
1: الصوره هذيك هيك المشهد اللي اني تخيلته الحقيقه في هي اول دوره معناتها وفما برشا معارضين عمناو معارضين منين طلعت هالمراه هذيا خاطر نورمالمون في المشهد العام يلزم يكون فما مجموعه معينه تظهر هذيك زيما تظهر هذه منين طلعت فهمتني بورتون هذه في الميدان في ميدان البريك اني ما يهمنيش جمعيات ولا ما يهمنيش يعني كل انسان حر على روحه اما اني عندي فكرتي هذه نحب نوصلها على خاطر هي وراها برشا حاجات اخرين كيما قلت لك التعليق نتاع بكري
0: اي
1: فهمتني دونك فما نسي قاعده تسترزق من من من من من, من, من البريك وقلت لك مئات كان مش آلاف مش البريك نفسه من الحلويات التقليدية لكن نسيهك اللي يخدموا في ديارهم شوف قديش عاونوا رجالتهم وعاونوا ولادهم وعاونوا كذا حلين ديارهم وحلين يعني مورد رزق معناتها هي صحيح ماذا بيا تكون مقننة لكن فما ناس كاعو يخدم على قده معناتها فهمتني دونك هذوما كيف انت هيك تحاول تطلع ايه باش نعطيك حاجه بسيطه جدا البريك نفسه ما هو هما توا سنيد النهارين هذوما الدنيا يعني الدنيا بريك عندنا في البلاد. يبقى قاعده نشوف الفيسبوك برشا نسي اللي ما شاركوش لا في في فونت ولا في مسابقه قاعدين يعرضوا في البريك نتاعهم اسماء عمرك ما ريتها ووجوه عمرك ما ريتها والعباد الكل هنا عندنا البريك يجي وهو نمرو يا كذا وهبط لك بريك يا حبيبي على راحتك.
0: وهذه من النتائج اللي نحب نحكي فيها
1: صحيح.
0: خاطر بعد المهرجان اللي لاحظته واللي شفته اللي البريك نتاع المهديه ولا درج الناس ما عادش بقلاوه ولا تشري بريك
1: الحياه بريك اني آه. اني روحت للمروحه والله ما روحتش الباتسوري اصلا روحت للدار مخر فهمتني فكيف سالت البنات قالوا لي كعب بريك ما عادش عندنا اليوم
0: فوالا
1: احنا خدمنا خدمه كبيره
0: آه.
1: نهارتها خاطرني عارفه كيف يشوفها في البريك في القريه
0: آه.
1: باش يجوني الغادي
0: exactly.
1: عملوا ولا وفي في 9 سنين قلت لهم عملوا حسابكم على سيس احنا قلنا سبت وحد فهمتني خاطر البنات ما تخدمش نعم
0: فوالا
1: شويه نهار السبت كله فيه ونهار الاحد قعدنا بلاش
0: قعدوا بلاش بريك ونفس الملاحظه أيوة. للمتسابقات اللي كرمناهم نهار الاثنين وكانوا بحذانا ايمان بن سالم جليله الغول ومدام حيه الحاج خليل اللي الطلب قالت لي جليله تليفوني ما سكتش ايمان كيف كيف مدام حيد كيف كيف عندها معناها الروندمون اللي بريكه تحركت
1: انت توا حكيت مع ثلاثه اللي فازوا
0: اي
1: اني حكيت مع اللي ما فازوش البعض اللي ما فازوش
0: بالنسبه ليك هما يقولوا تحركنا اكيد المتسابقات الكل واسم البريكه تحرك
1: ولا هذوما حكيوا باسم اللي هما نجاحهم
0: ولا
1: هما معناتها لكن اللي ما فازوش كما نقولوا لكن هما ناجحين في حاجات اخرين كل واحده تكلمني تقول لي راه فما تقريبا ثلاثه كلموني ولا اربعه الكلهم يحكيوا على لي كونتاكت اللي عطاوهم للعبيد والخدمه اللي جيتهم من النهار هذيك نتاع البريك
0: كلهم تبارك الله عليهم هم.
1: ولا ما شاء الله عليهم يعني قلني بالنسبه لي
0: كل الاعداد كانت مميزه
1: مثلا ذقت تقريبا جيت ثلاثه انواع نتاع بريك اللي هما ما فازوش وثلاثه ما شاء الله عليهم الحقيقه نتاع ربي يعني نقول ديما كل واحد راهو يعني تعطيه حقه فهمتني تبقينا في اللجنه والله وصدقني الاوراق الكل جاتني واللي تحب تعرف تحب تشوف الرتبه نتاعها والا تنجم تتصل بينا اي مسمح ليش حتى ورقه
0: بس
1: كامل توا عندي مزيد ما قلتش الوقت باش نحل باش نشوف شكون اللي مثلا جيت الرابعه شكون الخامسه والله الا غزرت لهم
0: انت
1: مازلت ما احنا بتعرف عند رجوع الخدمه بعد هاك هاك العرس هذاك دونك يلزمني نسترجع لي بيدي فوالا فما حاجه اخرى حبيت نحكي فيها الترويج لانه البريك هو عثماني هذه المعلومه ماهيش صحيحه ولا على الاقل ماهيش مؤكده علاش فما وما نحبيش تتذكر وبخاطر باش تداول وديجا ذكرها شخص داولها شخص اخر في اهله
0: فوالا
1: نو راهو احنا البريك وحكينا فيه من عم ناول راهو ما عندوش هيستوريك صحيح
0: فوالا
1: فما اللي يقولوا عثماني هما استندوا اللي هو عثماني على خاطر ورقه الملصوقه نتاع الاتراك
0: ايه؟
1: فما شكون يقولوا عثماني فما شكون يقول من اليهود لكن المعلومه الاكيده ولا باش نقولوا احنا معلومه موثقه ما فماش
0: دونك
1: خليها كيك
0: ايه؟
1: اني جو بريفير اللي احنا ما نبداوش نركز
0: ما نقولوش معلومه ماناش متاكدين منها
1: ما هوش راهنا قد ما لوجنا في
0: هما يحكيوا على الملصوقه راه مش يحكيوا على البريك هذا
1: لا هذوما توك يحكيوا البريك هما عثماني
0: نو
1: راهو المعلومه هي
0: يحكيوا على الملصوقه
1: الملصوقه هذيك حاجه اخرى
0: فوالا خاطر يلزمنا زيدا نعطيو
1: دونك من الاحسن
0: التوضيح
1: فوالا من الاحسن خليه البريك كيما احنا عرفناه تورثناه على جدودنا يعني واحد على واحد فما شكون قال لي احنا كان قبل لي تعمل بالجناب نتاع البقلاوه معناها كي البات اللي تفضل من البقلاوه يعملوه بريك قلت لهم اني واحده من الناس جو مرابيل بيان وقت لي كنت صغيره كي كنا نعملوا البقلاوه نفسها ريتك جناب نتاع البقلاوه شنو نعملوا لهم كنا نعملوهم وليني هيك صغيره قلت لهم هذيك في فمي ما تتنحاش كنا نعملوا صينيه كبيره يزيدوها الخميره ويزيدوها كلك كلاسينوج وبسبيس وندر شنو وتتعمل صينيه كبيره وتتقص هكا براج براج وتمشي للكوشه واحنا صغار نبداو نستناو في
0: الصينيه
1: فما احنا ما يمناش البقلاوه احنا هي صينيه الخبز هذيك
0: صينيه الخبز
1: هي اللي قاعدين فيها بنا لتو قسما بالله لتو ما بين عينيا ومرتهيش هيك البنه هذيك دونك باش تقول لي هو الجناب نتاع البقلاوه نو اني حتى سي لوجيك ما خرجنا بالبقلاوه هي البقلاوه
0: مش نفس الباد ديجا
1: ماهيش نفس الباد مش تجي مع بعضها اني ديجا جربتها بيجي مع بعض لكن هذا يقبل كي كانوا فما قلت لك برتي يعملوها بسميد المحور يعني هم ما يعملوش سميد محور صافي يعملوا ميلونج بين تيرينا وسميد محور الناس كان تعمل بالسمن الناس كان تعمل كذا دونك ما ما ما ما تجيش اللهم كان واحد باش يعمل صغار وهكا باش يسكتهم ولا حاجه اما في الفروحات ما نتصورش انه هذيك الجناب نتاع البقلاوه هم يعملوا بهم بريك يعني والله اعلم كل واحد ديما احنا شنو نحب كيف تعطي معلومه تعطيها
0: صحيحه وموثقه
1: فخاصه حاجه فيها تاريخ فهمتني دونك الفكره احنا لازمنا ديما نقولوا راهو متوارث عن الاجداد وراهو هو تاريخيا ما نعرفوش بالضبط منين هذا شنو اللي نحب ناكد عليه فما في لي زانغريديون فما عندنا متسابقه مثلا والله وحبيبه هي محليها هيك المراه ما ذقتش البريك نتاعها ما نكذبش عليها ما هو يظهر مزيان قالت راهو فيه قرفه وشوش ورد المعلومه دي احنا ما نعملوش راهو ممكن هي حطت ولا حبت تجتهد لكن هو اللوز ديما يبدا مفوح بالبقشور البردي
0: فوالا
1: من هذيك اضافات لكن الاصل راهو لا فهمتني باش نكونوا احنا
0: واضحه
1: فهمت
0: فوالا
1: هذه حبيت نزيد
0: يعطيك الصحه
1: نحكي فيه بالنسبه للجماعه اللي يحب العباد راهو المساهمه اني صحيح تعبت وبون تعبت بشويه فلوس ما نقولش عادي ما يقلقنيش لكن وتعبت جسديا ما يسالش على خاطر اني عندي فكره نحب نوصلها دونك هذاك كيفاش يقولوها معناها يلزمك تعمل كيك بويسك انت عندك هدف باش توصل دونك يلزمك تتعب يلزمك كذا ما يقلقنيش لكن فما العباد والمؤسسات الشركة اللي ساهمت اني نحب نكرمهم تكريم خاص وعلى المباشر على خاطر لوليهم هما لولا الدعم المادي متاعهم راني صرفت عليه المهرجان صرفت عليه فهمتني وبمجهود معناتها مجهود افراد وشركات رغم اني الدوله ما عطاتني حتى شيء
0: فوالا
1: وما طلبتش اني طلبت من الدوله خدمات فقط فهمتني فما اللي استجاب والاغلبيه استجابوا وفما البعض اللي ما استجابش وهو حر على روحه لكن مدام لبنى رضا المعتمده المدينه يعطيها الف صحه تليفون مدام لبنى راني هذه مقلقتني هذه كذا راني نحب كذا هي قاعده الحمايه زاد ما قصروش نحن نذكر الحمايه حتى الشرطه زاد راهي جات
0: زاد اي شفناها
1: يعطيهم الصحه يعني هما هذوما الكل كي وفرتهم لي راهي مدام لبنى رضا بالحق برافو ويعطيها الف صحه وهذيا معناتها من كرم اخلاقها بيه. نرجعوا للمساهمين الاساسيين اللي لولا هو الدعم نتاعهم اني كان ما جانيش الدعم هذاك
0: جيت مش تصرف
1: ايه. لا ما انا ما تنجمش الكل تمشي فلوس كلها تمشي وي. فلوس انا شو اسمها شركه رندا شركه رندا ديما اللي غير على البلاد هو المهدوي اللي هو عايش البرة عايش برا خارج المهديه هذيك شنو لاحظت يعني المهدوي يعطيهم صحه فما كلك بيرسون لا معناتها فما البعض اما الغيور اللي يعيش البر ديما نحكي برا المهدية معناها تونس وسا
0: مهدوي لكن مهدوي ما يعيشش لنا
1: في تونس لكنه في مش فيه راهو يغير ياسر ويموت على بلاده وهذه نلاحظها حتى كي يجوني دي كليون للباتيسوري ولا كي حلينا كيف حلينا في سوسه كي كذا برافو يا مدام يعطيك الصحه يبداو يشجعوا فيك المهدوي اللي يعيش لهنا سرار قليل باش تلقى واحد هكا يشجعك ويم تحكيك وكذا لكن يبدا البرا يقول لك انت شرفتنا انت نورتنا انت كذا معناتها خاطر انت عملت حاجه المادية دونك هذوما جماعه هذوما حتى لي كومونتير الكومونتير اللي الاكثريه لي كومونتير اللي محليهم هما مهدوية عايشين في تونس مثلا ولا في خارج المهدية ان توكا
0: وتفرح بهم هذوكم
1: بيان سور
0: اي تفرح بهم علاش خاطر اي بالحق يعطيوك شحنه
1: يعطيوك قيمتك راهو المهدوي ما تحسش بيك لهنا فهمتني اون جينيرال معناها بار كيلكوزان بيان سور
0: لا وباش نذكروا راهو فما مهدويه موجودين في المهديه وساهموا
1: صحيح
0: لكن انت تحكي على الهبه
1: الهبه صحيح
0: فهمناك
1: عندنا شركه رمدا شركه رمدا هي الرئيس نتاعها شو اسمه سي مهدي خواجه مهدوي حر اول ما نتكلم والحقيقه نتاع ربي ها باش نكون اني واضحه وصريحه اني ما نتكلمش يعني نحشم باش نطلب الدعم. دونك نقول هشام خويا هشام بيسكور في الكوره دونك هو متعود. دونك نعطي نبعث له تحيه هشام في تركيا توا هو والعائله ان شاء الله ربي يجيبهم على خير. دونك ديما حتى هشام خويا في الواجهه والله يصدقني اول ما نتكلم يكلمهم ما يقصروش عن شركة رند عن باب زويلة عن اسبيم وباب زويلة سي عبد العزيز بوبكر زيد يعني لا ما هم برشا اسم معناها يديو عليه سي عبد العزيز يعطي صحة عمناول وسنيرة ما هذوما للشركات هذوما عمناول
0: وسنيرة مساهمة كبيرة.
1: على سي منصور بن عمر يعطيه ألف صحة هو زيد زميلي في كونكت زيد أول ما كلمناه ما قصرش ميلاندا قالي وعمناول بالضبط حكيت معاه قالي كان شوية نزيدك نصيحة سي منصور يرحم والديك بارك الله فيك. عن سي هيثم براهم سيدنا غني عن التعريف
0: وكان حاضر في المهرجان
1: ما قصرش وكان دعمني توما مامي لندا اي حاجه نقصتك
0: اني بحذيك
1: عن بولونجوري صفر سي محمد علي صفر يعطيه الف صحه ما عنديش كونتاكت به برشا الحقيقه مي اول ما كلمنيه ما قصرش قال لي تفضل عسي ومرحبا حتى من بعد كي حكيت معاهم بعد بعد الواحد اني كلمته باش نشكره وفيقته يشكر هو سي منصور اللي حكيت معاها معناتها توتو يعطيك الصحة على الواحد يعني عنا شنو فيتالي من غير ما
0: يحسي علي الكليب
1: معناها ريت الفيتالي غني عن التعريف والمساهم الرسمي زد ما قصرش معنا سي علي كذا ما إني معاكم دونك هذوما الكل اللي ساهموا معنا بالفلوس فهمتني والحاجة الباهية إن هما كلهم فرحانين وإني هاك المساهمة بالفلوس هذيك كمسين يقدم لك راهي
0: يعني مادية تفرح
1: ريسبونسابيليتي كبيرة إنسان كي يعطي فيك الثقة
0: مسؤولية
1: هيك راهم ريت هذوما الكل عطاو الميلاندا كميلاندا مش كمعناها يقول لك إني كعطيت لهذيك معناها إني عيني مغمضة
0: الحمد لله
1: حتى إني محضرة دوسي عمني وحضرته وسنيت باللي لي بايمون تاعي ريت كل إنسان ياخذ مني فلوس يا فاكتور يا نعمل له هكا
0: ديكلاراسيون
1: صحيت اللي هو إني مندي أسأله فلان الفلاني تلقيت من عند المهرجان
0: كذا
1: مقابل
0: فيه كذا
1: مقابل خدمة كذا وكذا.

0: صح، واني حبيتهم يكونوا معانا، لكن عندهم ظرف
1: الله غالي حضر في عرض،
0: عندهم عرض غدوة كان عشنا
1: ان شاء الله،
0: ما كتب شيء معناتها باش باش
1: يكونوا حاضرين
0: يكونوا معنا. وعنا عاد احنا من غير ما نذكروا شو اسمها، مش من غير ما نذكروا غير ما ننسى لما فهم
1: عايشك
0: وين الحقيقه. وحاجه باش نقول لك
1: بالنسبه، واحنا تبعنا اللايف الصباح راهو من عند لما في معناه خاطر
0: صحيت
1: مصور
0: لا
1: اللي ما حاضروش تبعوا
0: سي حاتم تليفون ميلاندا 200 نجيك اتو ماما بالحق يعطيه الف صحه، واللايف نتاعو كان مهم على الاخر خاطر برشا بل باش تعمل، راه فما ناس تسمع فما ناس ما
1: تسمعش،
0: يعني فما شكون اللي قال لي انتم بديتوا الببليسيتي مؤخر
1: ليه ما بديناش بدينا بكري
0: ريت احنا اول لانسمون نتاع سبوت عملناه شو كروا لو 31 ولا لو 1 جوان
1: فوالا، دونك يعني ما سمعش
0: معناها
1: خارج عن نطاق
0: يعطيك الصحه. ما تجيش من بعد تقول راه انتم عملتوا الواحد مؤخر، اذا كان انت بتعملوا قبل برشا العبد باش تنسى، فهمتني؟ دونك دو سيمين مش شويه
1: ما شاء الله
0: يعني بالكدي، ويومي
1: يومي
0: معناتها وهبط في لي باج الكل. عندنا سي محمد علي يعطيه الصحه راهو هرتله ينقش فهمتني. دونك واللي دعات اللي دعات فما من اللي دعات اللي ما كلمتنيش تغشت ما كلمنيش، يعني ما كلمت حتى اذاعه، انتم كلكم كلمتوني
1: احنا كلمناك وسعينا باش نكونوا حاضرين. وانت تو قلتها سي حاتم كلمك قال لك وقتاش نجي نصور،
0: سي حاتم كلمني قال لي وقتاش نجي، كلمتوني انتوما، كلمتني لما فيهم، كلمتني مناره، كلمتني امبيونس، كلموني من اذاعه صفاقس، كلمتني راديو شو اسمه راديو طبلبه فهمتني، ليه الوطنيه فهمتني الوطنيه، لا اني كلمت مدام حياه قبل مده قالت لي نجي ونصوروا افيك بليزير، لاني علاش ما كلمتش الاذاعات لهنا على خاطر ما لقيتش الوقت
1: بلي ندور ونكلموك،
0: قلت لهم بالعمل حتى اعتذرت منكم، قلت لكم راني اني ما لحقتش باش وعندي لي دوموند حاضرين مي راني نهار كامل وانت تدور فهمتني، جيني با تروفي لو طون، لكن اني اللي فرحني وكل واحد كنقول له راني سامحني اني ما كلمتكش والله العظيم، يقول لي احنا نكلموك مدام ما فما حتى مشكل فهمتني، هذه الحاجه هكا اللي تزيدك تفرحني، هذوما الحاجات اللي يشجعوا. وكلاني نتحبط يجيني تليفون تعرفي يهزك ما يمل، تكون هيك في اللوطه تعمل هيك تطلع على الفوق. الحمد لله هذوما سيرتو هذوما اني حبيت اكثر عباد حبيت نشكرهم على خاطر الدعم المالي راهو مهم، مش مهم اكثر حاجه، عندك فلوس تنجم ما عندكش ما تنجمش. بالنسبه زاده لجنه التحكيم نحب زاده ما نقصرش معاها ويعطيهم الصحه،
1: كان عندها دور كبير
0: اللجنة والله العظيم، حاولت نختار من عش اني حسيت وفقت، لكن هما ديما راهو ارضاء الناس في الاخر
1: غاية لا تترك،
0: لازم باش تلقى واحد ماهوش راضي ولا كذا. لحد الان اني ما سمعت حتى شيء، اما ليك نحب نفهم العبيد الكوليكي راهو من المتسابقين، هو مش فايدة في المسابقة، ناكد عليها ونعاود راهو الفايدة في كلمة البريك هي اللي تعلى
1: ولا.
0: في تعلى كلمة البريك الناس الكل تخدم، الناس الكل تخدم على بكرة دي ابيها، قلت لك اني قاعد الرا حتى النساء اللي ما ظهروش ظهروا تو طفوا
1: بركاتك يا ميلاندا
0: فوالا، اللي كان مخبي ولا ما كانش موري يروحوا يظهر فهمتني، الناس الكل تخدم يا بنتي تفرج انت الدوره كيفاش، ولا العباد اللي جاونا ما جاونيش من قصره ليل، وجاونا من صفاقس، وجاونا من طبلبه، وجاونا من مستير، ما خليهم يجيو العباد،
1: والقريه تمليت ما شاء الله
0: بالحق. معناتها اني ريت اول ما انت عطيتني الكلمه اني اول ريت ما غزرتش للجمهور،
1: كانت يعني كلمة غزلها ميلاندا باش تعمل كلمة الافتتاح، قالت لي ما قيت ما نقول ما قاتش الكلام،
0: يعني ليه نتحرك وليه قاعدة ننظم في الدنيا
1: خطفت على الطيب
0: ولا، وهي خطفتني يعني وقتها هزيت عينيا وريت العباد فهمت كي ريت العباد مابقيتش
1: منقول
0: ما قيت منقول،
1: حسيتك باش تبكي في اللحظة هذيك وعينيك دمعت وتوا عينيها دمعت لا شدنا روحك عاد
0: انا جو سي تري سونسيبل خاطر حاجة كي تفرحها قلبك وربك ومن بعد تلقى ريزلتا هذيك هي الفرحه راهو فهمتني، والريزلتا راني اني ما يهمنيش حاجه اني ما يهمنيش الحاجات الماديه فهمتني، هذيك راهي باش تجي من بعد، معناها مش يعني حاجه انت فكره بديتها بحاجه بفكره بسيطه ومن بعد لقيت الرايه نتاعها قاعده تعلو
1: فوالا،
0: هذيك اللي هي اللي تفرحك، فما ناس ما تراهيش هكاك، فما ناس
1: تعطيك فخر واعتزاز وتزيدك مسؤوليه،
0: دونك هي باش تزيدك المسؤوليه هي
1: اللي تخوفك شويه لا ما تخافش
0: هي تخوفك شويه لا هكاك يعني راهو اسمع هما

0: اللي شراه ويجي نقول لك دموع الفرح ودموع
1: دموع النجاح ما
0: صحيح. إنسان كيف يتعب ويشقى ومن بعد يلقى الرجل تاعه
1: اي دولة تقول تعبي ما خذاش ما مشاش خساره
0: راهو هذيك باش تحس بقيمه النجاح وتقيم القيمه وقت ترى وقت تتعب اما انت تنجح من غير ما تتعب وما تشقاش
1: في الطعم
0: لا تنجح وكل فما الناس تنجح فما شكون اللي يخدم لها فهمتي وينجح
1: صحيح
0: فيها فرحه وكذا لكن النكهه نتاعها تظهر وقت اللي انت تكون تعبت
1: ولا
0: تعبت
1: نكهه مغايره نكهه
0: هي تقول لي تتحرك برشا وليه يا وندر شنو قلت لها راهو كي تاخذ
1: انا حاطه ليه يا بلي تاش الكل وما سيبت حتى تركينه وتلهيت بالناس الكل في نفس الوقت اصعب حاجه
0: ما وهذيك اني هذيك كاركتير معناها ريت قلت لك ناخذ حاجه على عاتقي لازمها تبداها دو اجوز كذا
1: اكزاكتلي
0: ما تخليش حتى الديتاي وحاجه اخرى زاده
1: ذكرنا في لجنه التحكيم قبل ما
0: لجنه التحكيم هي شو اسمها مدام زينب فضه زينب كلمتها والله كلمتها النهار قبل بنهار رحبت على الاخر والله وقالت لي ستومب بيان في العاده ديما تخدم بالسبت العشيه هذيك ما مرتاحه قالت لي ستومب بيان يعطيها الصحه بالحق ما قصرتي زين بحنا احنا اصحاب عنا تو سنين لكنها هي ما شاء الله عليها زاد عامله باركور تبارك الله عليها
1: ما شاء الله
0: دونك قلت هي يعني
1: بعينها
0: الانسان المناسب اللي ينجم
1: في المكان المناسب
0: ولا باش ينجم يقدمني عندي مدام جميله اصفر مدام جميله اصفر جاتني من صفاقس هي مهدويه راهي هي اخت سي محمد علي اصفر تخدم في الحلو وتقري في سنتر مع لهنا يعني تجي تعمل في نافيت عندها ايامات فمحليها هيك المراه هذيك ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ما اونيت ودوس هكا وتهبل والحاجه الباهي اللي يعجبني فيهم اللي هما راهم اول حاجه هما الارقام راه
1: شبدا
0: الناس الكل وتو نرجع لك لسي لطفي من بعد خاطر سي لطفي سالني قال لي مدام بربي اسماء ولا ارقام قلت له راهم ارقام قال لي الحمد لله
1: فوالا خاطر كي تسمي باش تصعب عليهم
0: صحيح
1: تونتيسكو رقم تكون شفافيه خير زاد
0: صدقني الارقام اني واحده من الناس ما نعرفش حتى واحد من الارقام
1: مي بيان سور
0: ما نعرف حتى شيء شو اسمها اللي هي اللي حطت بدلت وقلبت الواحد الارقام ومن بعد الورقه رجعت لها اللي هي رجعتهم اسم
1: فوالا كل رقم قدموا اسمه
0: كل رقم قدموا اسمه وحتى اهو باش نقول لك باش نكونوا معناها فما شفافيه ريت وقت اللي النساء هذوما المتسابقات كملوا الحلو نتاعهم وقاعدين يحطوا في لي سيبور واللي بلاتو نتاعهم كانوش الاسامي نتاعهم ظاهرين وقت اللي بداوا يحطوا درت عليهم الكل قلبت لهم وقلت لهم نحيوا اساميكم
1: فوالا
0: ما عندنا ما نحب ومازالت لجات لجنه لحد شيء
1: اي
0: واللجنه متسامة معاها تجي كان في العشيه يعني في النهار كانوا فما مراقبين
1: اي
0: فهمت أي. ومن ظلم تحدني الرقم
1: اي بيان سور
0: خليش دونك وقت اللي تبداو لي سيبور خاطر الكل يظهر بريك لكن توا كيف باش يحط في دي سيبور ودي بلاتو بالعمليه باش تولي معناتها تنجم انت تقول هذاك نتاع فلانة ولا ريتو عند فلتانة من الاحسن الناس ما تعرف حتى شيء قلبت لهم الاوراق نتاعهم وقلت لهم هزوا اساميكم هذه ما تخلوا لي حتى اسم فوق الطاوله
1: فوالا
0: وتلموا الكل في زوستوا والابار
1: أيه.
0: حتى نظافه البلاصه الكل وحطينا لهم اللعب بدلنا الديكور عاد وحطينا ستيل
1: البريزونطاسيون
0: دونك وقلت لهم كل مراه تقعدوا لي لهنا كل مراه تمشي تاخذ السيبور نتاعها وتمشي تحطه في بلاصته ولا واحده باش تروح تتوصي صاحبتها ولا حاجه المهم احنا حتى كام منظمين ما نراوش لي سيبور هذاك نتاع عشكون هذاك هذاك هذاك ومن بعد تقلبت ارقام تحطوا ارقام ديريكت يعني حاولنا راهو شفافيه لو ماكسيموم
1: فوالا
0: هما زاد قلت لك يخدموا على الواحد على الكوم نتاعهم على بريزونطاسيون ما يعرفوا حتى شيء عندنا مدام جميله منصور جميله منصور هذه امراه زمنيه ما شاء الله الحقيقة حضرت معي في الدورة الأولى والدورة الثانية وزاد طلبتها في الدورة الثالثة هي الحقيقة منو اللي قالت لي ليه؟
1: ليه
0: قالت لي العباد صعب قلت لها ما يصيرش احنا نعملوا دورنا وانت يعطيك الصحة ولازم العباد باش تلقى منا ومنا وعندنا سي لطفي بن عمر زاد كلمته يعطي الصحة بالحق برافو عليه أول قلت لك مسني قال لي أرقام ولا قلت له ليه راهم أرقام جاي هكا مرتاح ما قصروش الواحد ليكيب هذيا يعطيهم ألف ألف صحة يعني ريتو هذوما اللي ذكرتهم هي كل رغم هذوما مساهمين في النجاح يعني بدونهم هما راهو الواحد مش
1: بارك الله فيهم
0: صحيح. من عيني تعبت وكذا ذا كولي كما حكينا فيه وصحيح مي
1: ما توصلش النتيجة بلاش بيها
0: صحيح. النتيجة باش نقولك النجاح نجاح والناس كل تحكي معناتها حتى اللي ما حضرش وكل الناس كل تحكي واللي ما حضرش راه تفرج في الـ في الـ في الفيسبوك وين الناس تفرجت الناس كل فرحانة فهمتني أبار
1: الحمد لله
0: قلوب مريضة هذيك ما نحكيش عليها خلينا في الليزون بوزيتيف
1: فهمتني. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مدام ولندا في كلمة الختام هل سيتواصل مهرجان بريك المهدية؟
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: تنهيدة معناها وعد ذي
0: ان شاء الله شوف اني ننتظر في شكون عبيد فعلا بديت نكون باش ما نقولش ليه لكن ان شاء الله العبيد الفعلة ذيك لو كان قد خطر هي راهو باش تكون هيئة ولا جمعية ولا حاجة من مش اسامي بعد الخدمة الكل تجي على عاتقي اني ولا واحد
1: ولا يلزم كل انسان يقوم بالتاش نتاعو
0: العبيد اللي هي حتى ونعمل نداء ريت الناس اللي هي ترى في روحها الكفاءة وترى وتمن بمهرجان بريك المهدية وبالبريك انه ما عندها اسمه يطلع
1: مرحبا بي
0: خاطر هو بشي يخدم برشا عباد وديجا انتم قاعدين تراو ومازال القدام هذوك ما عساو مرحبا يتصلوا بيا وتحب ندخلوا في جمعيه في هيئه في كذا يحبوا يعاونوا عساو مرحبا ما نقعدوش نحكيوا بعد ما هو تعمل كارو كذا كارو كذا كارو كذا
1: لا
0: لا هني هذا ما عاد يكلمني حتى حد ويجي على حالي حتى حد باش يقول لي هيك في من توا باش نخدموا العام الجاي كان احيانا ربي من توا الانسان الفاعل وعنده افكار وعنده كذا
1: مرحبا
0: بي يحب يخدم معايا عسي مرحبا فهمتني وفي ما ينتظرش يقول لك اني باش نربح ولا ما فيش مقابل لا مادي لا حد شيء راهو هذه حاجه تكون احنا مؤمنين به فقط
1: exactly.
0: حاب تجي عسي مرحبا ما تحبش انت حر واكتفي بالمتابعه والصمت
1: يعطيك
0: والا شجع
1: ولا شجع
0: كلمه بيها كلمه حلوه بيها
1: نورتنا
0: يعطيكم الصحه وانتم ما يعطيكم وانت وقمره
1: ليني معاك
0: قمره وريما
1: اسمعني اللي شجعني سي حاتم راهو عاوني اني نعاود نشكره
0: لا عايش لا لا والله حاتم راهو حاتم حتى عم ناول راهو حتى عم ناول جي ريت حاتم نطلبه والا ما نطلبوش راهو ديما
1: رامي روحه
0: الله يرحمه حاتم بالحق معناتها برافو عليه
1: ما تكونش شهادتي فيه مجروحه على خاطر نخدم معاه اما والله العظيم والله شجع والله شجع وعمره ما يحسبها
0: فلا ما يحسبش هو ريلي سبونتاني وهذيك عاد علاش هو كنسبه الجمهور اللي عنده علاش مهما كل تلمه هو سبونتاني
1: تلقائي برشا
0: واللي فما وقاعد يطرح في مواضيع بالحق معناتها تهمنا وتمس معناتها الحياه اليوميه هذيك علاش هو معناتها محبوب وهذاك علاش هو راهو واحنا حبيبات معناتها احنا عندنا توثيق
1: اكيد يا باش تقول لي
0: دونك هيني
1: وحبيب الناس
0: حاتم
1: الكل
0: حاتم راني ما نعديش عليه
1: خاطر هو كفء شو تقول له طيب يسمعك شو تقول
0: حاتم قال لي وينك يا مدام ميلاندا قلت له راني اختك ميلاندا اش تقول لي مدام يقول لي راهو احترام يقول له مثالي حتى كي تقول لي اختي ميلاندا راهو احترام شديد يعطيك الصحه يا حاتم والله يرحم والديك وان شاء الله بالحق ربي يبارك لك في صحتك وفي وكل مدام العزيزه اللي عندك هذيك زاد حبيبه الانصاف بالحق عز الناس وان شاء الله ربي يبارك لكم وفي صغيراتكم وفي صحتكم
1: يعيشكم
0: ولا بروشين ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: مالا نتلقاو عام الجاي في مهرجان البريك في الدوره الرابعه
0: كان كسب ربي ان شاء الله
1: باذن الله نقولوا ان شاء الله
0: هما لا محاله حتى الداعمين كي حكيت معاهم قالوا لي راني احنا معاك اتو ماما فهمتني وربي سهل
1: يعيشك ربي سهل
0: يعطيكم
1: ميلاندا نورتنا
0: عايش اختي
1: وان شاء الله من نجاح الى نجاح والف مبروك نجاح المهرجان وتحيه ليك انت لسي حمادي لكل من ساهم ولكل من دعم ولكل من قال كلمه باهيه ريم نورتنا ميرسي بوكو يعطيك الصحه منورين زاد الساده المستمعين محليكم ومحلى لمتكم نتلاقاو غدوه في مود جديد الى اللقاء
2: Après la pause, c'est la pub. بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير Retour du programme sur votre radio MFM
3: علمك يا سنغاني
4: علمك يا سنغاني
3: قياس علم قياس.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: Yes. Almec Yes. MFM.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison سريعه وسيرفيس كليان ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموندو تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي باقل سوم في تونس.
3: المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: توا نص النهار على مسافة. Retour du programme sur votre radio. MFM.
4: سوف نلتقي.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des spécial promo توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Al MFM.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رونبلا متزارة شارع الحبيب برقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: توا ماضي ساعتين على مثال retour du programme sur votre radio.

0: لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Sur votre radio. MFM.

توا ماضي ثلاثة على مسافة. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: روحي ومن عيني ومن رمشي.
1: أما فهم؟ اتنعوش
2: اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيليزي، راديو ام اف ام تشيليزي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام دي.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين دي جنب الملاحه المنستير.
0: توا الاربع متاع العشيه اعلى مثال. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
4: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
3: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
4: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
3: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
4: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
3: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
4: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
3: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
5: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونبوا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
3: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
6: توا الخمسة متاع العشية على مثال
7: retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spéciales.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا الستة متاع العشية على مفاهيم. Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بوب بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
0: توا السبعة متاع الليل على مسافة. Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécial

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: Vision Model 4.
1: MFM. اسمع الموجة.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: MFM اتنعوش اتنعوش.
1: يلا بينا نسهر يلا يلا بينا ندوخ يلا بينا نسيب الكوكب مع أول صاروخ.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ام اف ام، ديما معك.

منفوخة عش وخيش. الله يرحم زمن الرجولة بقى كله خلاص بياكل عيش. أصحاب ولا يعرفوا تادي ولا في إخلاص خلاص للغير. كله بيجري ورا مصلحته ده عشرة كسرين ورا زين. معك فلوس هيحترموك ما معكش بالرجل وحيشطوك. هتشخل الجيبك هتعدي والكل بالحضن هياخدوك. ما معيش في حد عنده ضمير ولا حتى في احترام لكبير. والدنيا باظت يا ابو على الاخر.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا التسعة متاع الليل أحلى مساء

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: that pussy, I'm swimming. We woke up to soak up the linen. Rowing up just to replenish. You might fall in love when I finish. But I got zero love. I got zero love like it's tennis. I got zero love.
1: I got zero love.
0: I got zero love like it's tennis. Bro.
2: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ديفونت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.